0: ماشي.
1: ماشي نعم.
0: تيجي راح يجي تاني تيجي
2: Acknowledging 1757.
0: Copy that.